القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي.

منورة بصائرنا أن يصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة، كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه، وأن يغفر ذنوبنا ويحط عنا زلالاتنا ووالدينا ولمن له حق.